وقالت اخرج عليهم وقالت اخرج عليهن فلما رأينه أكبرنه وقطعن أيديهن وقطعن

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوصلة والفضيلة، وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: پیامبر مکرم اسلام حضرت محمد مصطفی صلوات الله و سلام

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمداً الوصلة والفضيلة، وبعثه مقاماً محموداً الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: جابر بن عبد الله روایت کوي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم وفرمایل د نیکی حکم کول او هر ښه عمل صدقه ګڼل کیږي. صحیح بخاری حدیث 22.